نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي نيلي ني

وضلنا حينا علينا الفين حينا يردوه. الفجر العالم نانا يا شايف هنا هنا نانا يا هنا هنا هنا هنا يسوينا هنا الثروة يما ثروة يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي يا هي

حبيت نسافر فيك استورك سور بذور الشر وطاح علينا السور العمار طبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش

0: مش السود من الحروب.
1: حبيت
0: نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج والرموج.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم
0: راديو الحارة،
1: تسمعوا
2: عم
1: الراديو
2: تسمعوا راديو
1: الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: عم تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.
7: In the next hour, you will be listening to Sleeping Dogs Lie, an ambient music program by Miguel Santos. No words, the slow tempo could chill out dreamlike music, perfect for the small hours of the day before falling asleep.